قسم تسمي اتسرو Just The Way You Are هيدا تكنكم سرينتم إيماني فوقتوك هتكيش ويدونشا جيتارا يوليانش لازوي توفا بيو افتر بارتي شو فلم إش حتل نيوسي كيفاش ميشون لشياتساني شفوقون كيو باروش بيلي بيو يديتني راديو ايد سويتش